يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلف

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

فقودوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

نعمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أيها الإخوة والأخوات،
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم.

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

نيب. إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء بك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

في أليس منكم رشيد؟ قالوا لقد علمت ما ناتك من حق وإن تعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا بك أن يصلوا إليك

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

0: عليه
1: وما ربك بغافل عما تعملون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

الحق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

يصلحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

عظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

النار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: الكتاب.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ

قريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

حافظين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم.

الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً.

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.

رسوله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا

ذلك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟

الدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط والصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

أبنائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.

وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا.

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

نفورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

وليد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.

نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.

لم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.
1: ولف للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
2: راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا اللي فيكم تحملوه على موبايلاتكم. أكيد تحياتنا لكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبصحة. فترة مسابقات جديدة كل يوم على الساعة 2 الظهر لحتى نسألكم سؤال بسيط ونربحكم جوائز مقدمة من راديو حلمنا. مباشرة رح أسألكم السؤال، ما هو الحيوان الذي يعتبر من فصيلة القطط؟ ما هو الحيوان الذي يعتبر من فصيلة القطط؟ هل هو النمر ولا الذئب؟ خبرونا يا جماعة، أي حيوان يعتبر من فصيلة القطط، النمر ولا الذئب؟ جاوبونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631.

0: يلا مباشرة إلى الاتصالات اللي عم توصلنا. قبل ما نبلش بكم دقيقة بلشتوا تتصلوا علينا، خلينا ناخذ أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: بلال.
0: بلال كيفك يا بلال؟
1: الحمد لله.
0: بلال حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
1: النمر.
0: متأكد يا بلال؟
1: متأكد.
0: طيب يا بلال يا حبيبي، إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان عندي اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
1: عائشة.
0: عائشة شلونك يا عائشة؟
1: الحمد لله.
0: عائشة شو جوابك على السؤال؟
1: النمر.
0: النمر، طيب إن شاء الله تربح يا عائشة، تحياتنا لإلك. كمان اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: معك محمد.
0: محمد شلونك يا محمد؟
2: الله يسلمك يا أخوي.
0: حبيبي الله يسلمك ويحفظك يا رب، شو جوابك على السؤال يا محمد؟
2: النمر.
0: النمر، طيب يا محمد إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتنا إليك. كمان اتصال. ألو،
3: أيوة،
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
3: أم محمد.
0: أم محمد شلونك؟
3: الحمد لله
0: بالعالمين. أم محمد شو جوابك على السؤال؟
3: النمر.
0: النمر، أم محمد من وين عم تتصلي فينا؟
3: من أرياف حلب.
0: من أرياف حلب، حضرتك من الناس اللي رجعوا اللي طلعوا من المخيم؟
3: ايه.
0: وكيف الأمور عندكم حاليا؟
3: ماشي الحال.
0: رواق إن شاء الله؟
3: ماشي الحال، وصلت نوعا ما.
0: طيب بيوتكم ما زالت موجودة اللي رجعتوا عليها، ولا شو وضع البيوت الأصلية القديمة اللي كانت؟
3: موجودة بس ما في لا أبواب ولا شبابيك، والحيطان مهدود نصها وبدها ترميم.
0: بدها ترميم. والمنطقة اللي أنتوا فيها فيها بنية تحتية، يعني مثلا كهرباء مي بتوصلها؟
3: ايه، نحن بدير حافر.
0: دير حافر فيها بتوصل هيدول القصص الأساسية، المي والكهرباء.
3: ايه لا، موجود فيه.
0: طيب وفي انتم منتظرين تعويض معين او مساعدة مشان اعادة الاعمار او الترميم؟ في هيك شيء وعود او ولا لا؟
3: لا والله ما شفت هيك شيء.
0: ما في هيك شيء ابدا. طيب يا ام محمد ان شاء الله خير يا رب، والله يعوضكم يعني بالاحسن. تفضلي.
3: ان شاء الله بدي اسالك عن برنامج الراديو التطبيق.
0: ايه
3: ثبتته بس ما عارف شلون بدي اتواصل يعني، او طيب. اعرف السؤال.
0: طيب نحن الشباب رح يبعثوا لك رساله على الواتساب يعلموك فيها كيف تستخدمي التطبيق. تمام،
3: ماشي ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا فيكي، نورتينا وتحياتنا لك. كمان اتصال. الو،
4: الو،
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين
4: معكم؟ علي.
0: ام علي شلونك؟
4: والله الحمد لله.
0: ام علي شو جوابك على السؤال؟
4: نمر.
0: النمر، بتاكدي يا ام علي؟
4: ايه.
0: ان شاء الله تربحي معنا اليوم ام علي، تحياتنا لك ونورتينا. كمان اتصال. الو، ابو عمر. ابو عمر ما عم بيسمعني ابو عمر. طيب رح ناخذ اتصال تاني. الو،
5: الو،
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
5: زينب.
0: زينب شلونك؟
5: الحمد لله.
0: زينب شو جوابك على السؤال؟
5: النمر.
0: النمر، بتأكدي يا زينب؟
5: ايه.
0: طيب زينب ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. الو،
6: الو،
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معنا؟
6: خالد.
0: خالد، اهلين يا خالد، شلونك؟
6: الحمد لله بخير.
0: دومك بخير يا رب يا خالد. خالد أول شيء شو جوابك على السؤال؟
6: النمر.
0: النمر. خالد أنت من الناس اللي طلعوا من المخيم ورجعوا على مناطقهم؟
6: ايه.
0: وكيف وضع البيوت عندكم؟ بيوتكم الأصلية؟
6: ما بي لا بيوت ولا بيت. ما بي بيوت، ساكنين عند جماعة.
0: البيتكم الأصلي متدمر؟
6: ايه، نازل على الجهة.
0: نازل على القاع. طيب في وعود بتعويض إعادة إعمار مساعدات شيء بهالخصوص؟
6: لا، احنا بالقرى لا جانا منظمات ولا جانا شيء ولا حدا قال.
0: بأي منطقة انتو حبيبي؟
6: منطقة كويرس.
0: كويرس، اوكي. طيب ان شاء الله خير يا رب، وان شاء الله هيك الله بيعوضكم بدل المتر عشرة.
6: الله يسلمك
0: حبيبي الغالي، شكرا لك ونورتنا. كمان اتصال. الو،
7: ألو.
0: أيوة، أيوة أهلا وسهلا، مين معي؟
1: وسام.
0: وسام؟
1: إيه؟
0: وسام شو جوابك على السؤال وسامو؟
1: هاي النمر.
0: النمر، طيب يا وسام إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو ألو ألو، تسمعوني يا جماعة؟ طيب ما عم بيسمعوني أصدقائنا يبدو، رح ناخذ أيضا اتصال. ألو
7: ألو،
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟ وعليكم السلام.
7: أم حسين.
0: أم حسين شلونك؟
7: الله يسلمك.
0: أم حسين شو جوابك على السؤال؟
7: النمر.
0: النمر، طيب إن شاء الله تربحي معنا أم حسين، تحياتنا إليك. كمان اتصال. ألو
8: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
9: هاجر.
0: هاجر شلونك؟
9: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال هاجر؟
9: النمر.
0: النمر، متأكدية هاجر؟
9: ايه.
0: طيب هاجر إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا إليك. كمان اتصال. ألو
10: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
10: شلونك أبو جميل؟ أبو جميل معك.
0: أبو جميل، أبو جميل أهلا بالغالي، شلونك حبيبي؟
10: تحياتي لك، شلونك أخبارك؟
0: والله الحمد لله، الله يسلمك. شو جوابك على السؤال أبو جميل؟ راح أبو جميل، بلكي بيرجع. رجع أبو جميل، شو جوابك على السؤال؟ أبو جميل تسمعني؟
10: ألو
0: حبيبي، عم بسمعك، تسمعني؟ أبو جميل
10: ألو،
0: جوابك على السؤال حبيبي.
10: ألو ألو، هاي الشبكة ضعيفة والله.
0: ولا يهمك.
10: النمر. النمر أبو أستاذ.
0: النمر. النمر، طيب يا أبو جميل وصل جوابك وإن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك حبيبي. كمان اتصال. ألو
11: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
11: عبد الله.
0: عبد الله شلونك؟
11: الحمد لله.
0: عبد الله شو جوابك على السؤال؟
11: نمر.
0: متأكد؟
11: ايه.
0: حبيبي يا عبد الله ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
12: الو،
0: اهلين وسهلين، مين معي؟
12: الو احمد.
0: احمد شلونك؟
12: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا احمد؟
12: النمر.
0: النمر، ان شاء الله تربح معنا يا احمد، تحياتي لك يا حبيبي ونورتنا، اهلا وسهلا فيك. كملين معكم بالاتصالات 0932 95 95 97 و0962 554 631. اتصال. الو
13: الو،
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
13: محمد. لا مريم.
0: مريم شلونك يا مريم؟
13: الحمد لله.
0: مريم شو جوابك على السؤال؟
13: النمر.
0: النمر، طيب يا مريم ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا إليك ونورتينا. كمان اتصال. الو
14: دو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين؟
14: محمد.
0: محمد شلونك؟
14: والله الحمد لله، انت شلونك؟
0: الله يخليك يا ابو حميد، شو جوابك على السؤال حبيبي؟
14: النمر.
0: النمر، ابو حميد انت من الناس اللي طلعوا من المخيم ورجعوا على مناطقهم؟
14: ايوه.
0: وشو وضع بيوتكم الاصليه، كيف وضعها؟
14: البيوت بدها ترميم من اول وجديد.
0: بدها ترميم، طيب في جهات معينه ساعدتكم او وعدت انه تساعدكم بالترميم؟
14: لا نحن بضيعتنا ما اجوا عليها. لا
0: منطقتكم ما اجى، انت باي منطقه؟
14: بريف حلب الغربي.
0: بريف حلب الغربي، شو اسم المنطقه؟
14: دير حافر.
0: دير حافر، بس الكهرباء والمي موجوده بالمنطقه قالوا لي.
14: ها؟
0: كهرباء ومي في عندكم؟
14: ايه في، بس المي ضعيفة كثير، بتنقطع بالنهار، بالليل بيجي شرير بتشرشر.
0: ايه
14: الكهرباء، فترة الكهرباء 200 ألف بالشهر، ما بستخدم الكهرباء خالص على اللمبة. أيوه. المستخدم شوي عليها 200 دولار، مليونين يعني، مليونين شوي.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
14: ابوه اسعار كهرباء بالنار عنا
0: يا حبيبي، ان شاء الله ان شاء الله هيك بتنفرج عن قريب.
14: اليوم هنا طالعنا اغراض، شو اسمه تبع زواج،
0: طالعته اوراق،
14: كلف 500 ألف.
0: شو اللي طالعته؟ اوراق.
14: ايه اوراق، اوراق تبع زواج كله هون، مصاري مصاري، ما لا في شغل لا شغله ولا عمله، كله مصاري. اذا واحد يتنفس بده
0: بده مصاري.
14: تنفس بده مصاري
0: يا حبيبي. اوراق الزواج لك كانت يا محمد؟
14: لا لا لا نسيبي.
0: لا نسيبك 500,000 كلفت.
14: ايه
0: يلا عسى على خير. مبروك. شو بدنا نقول له؟ ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله هيك زواجة العمر مثل ما بيقولوا، زواجة الدهر
14: ان شاء الله.
0: حبيبي الغالي عقبالك يا محمد. شكرا لك وان شاء الله تربح معنا اليوم. دخيل عينك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال ابو عمر. الو.
8: وعليكم السلام. عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلين بي ابو عمر، شلونك؟
8: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: يا حبيبي الله يخليك ويسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال ابو عمر؟
8: النمر.
0: النمر متأكد؟
8: ايه متأكد.
0: شو اخبار المخيم من عندك؟
8: والله الحمد لله منيح.
0: رواء الامور ان شاء الله؟
8: ايه الحمد لله.
0: الحمد لله يا ابو عمر، تحياتي لك ونورتنا وان شاء الله تربح معنا اليوم. اتصال كمان. الو.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
15: ام احمد.
0: اهلين يا ام احمد، شلونك؟
15: الحمد لله الله يسلمك.
0: شو جوابك على السؤال ام احمد؟
15: النمر.
0: النمر، ان شاء الله تربحي معنا ام احمد، تحياتنا لك ونورتينا. كمان اتصال. الو.
16: مساء الخير استاذ.
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
16: كيفكم اخباركم؟
0: والله خمس نجوم. انت اخبارك؟
16: خمس نجوم.
0: دومك يا رب يا حبيبي. بتتذكر مسلسل عيلة خمس نجوم؟ كنت تحضره؟
16: أكيد. سبع نجوم وخمس نجوم.
0: خمس نجوم وستة وسبعة وثمانة. حبيبي أول شي مين معنا؟ ما عرفت.
16: أبو ماريا.
0: أبو ماريا، أهلين وسهلين يا أبو ماريا. أبو ماريا أنت بالمخيم ولا رجعت على منطقتك؟
16: لا أنا برات المخيم.
0: برات المخيم. وبيوتكم الأصلية كيف وضعها أبو ماريا؟
16: الحمد لله على حالها.
0: يعني ما صاير لشي، ما صايب شي الحمد لله.
16: لا الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب يا أبو ماريا. بأي منطقة أنت؟ تقريبا
16: دير الزور.
0: دير الزور يا حبيبي، الله يحميكم يا رب. وشو جوابك على السؤال؟
16: النمر.
0: النمر، ان شاء الله تربح معنا اليوم ابو ماريا، تحياتي لك ونورت. اتصال. الو.
17: الو.
0: اهلا وسهلا، مين؟
17: بلال.
0: بلال شلونك؟
17: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا بلال، بسمع اصواتكم عالي العال. بلالو شو جوابك على السؤال؟
17: النمر.
0: النمر، هل انت متاكد يا بلال؟
17: ايه متأكد 100%.
0: تمام يا حبيبي، ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو.
18: الو.
0: اهلين، مين؟
18: صهيب.
0: صهيب.
18: الو.
0: صهيب معي؟ شو جوابك على السؤال؟
18: النمر.
0: النمر، طيب يا صهيب ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتنا لك. كمان اتصال. الو. الو. الو.
18: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
18: هاجر.
0: هاجر شلونك؟
18: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال هاجر؟
18: النمر.
0: طيب هاجر ان شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال كمان. الو.
19: الو مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
19: مريم.
0: مريم شلونك؟
19: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال مريم؟
19: النمر.
0: النمر، طيب يا مريم ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا لك اكيد. واتصال كمان. الو.
20: الو.
0: اهلين. ألو. يا اهلا وسهلا.
20: الجواب هو النمر.
0: طيب شكرا لكم، ان شاء الله تربحوا معنا اليوم، كل التحيات لكم. كمان اتصال. محمود. الو. محمود الغالي.
21: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا بالعزيز، شلونك؟
21: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
0: الله يخليك يا رب يا حبيبي. نحن ما دام عم نسمع اصواتكم خمس نجوم ان شاء الله.
21: واحنا الحمد لله بالاكثر، الله يسلمك.
0: دومك يا رب يا حبيبي. شو جوابك على السؤال؟
21: النمر.
0: النمر، متاكد؟
21: ان شاء الله.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو. الو. الو.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
22: عبد الله.
0: عبد الله، شو جوابك على السؤال حبيبي؟
22: النمر.
0: النمر، طيب ان شاء الله تربح عبد الله. كمان اتصال. الو.
23: الو السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
23: إلاف.
0: إلاف شلونك؟
23: الحمد لله الله يسلمك.
0: إلاف شو جوابك على السؤال؟
23: النمر.
0: النمر، طيب إلاف، إلاف حضرتك من الناس اللي طلعوا من المخيم؟ وكيف وضع بيوتكم بعد ما رجعتوا على مناطقكم؟
23: والله يعني ماشي حالة، بدها ترميم وبدها
0: وفي جهات معينة ساعدتكم أو وعدتكم أنه تساعد؟
23: لا
0: ما في شيء أبدا.
23: لا.
0: طيب يا إلاف شكرا لك ولاتصالك، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام،
2: شلونك؟
0: والله تمام الحمد لله. مين معي؟
2: مريم.
0: مريم كيفك يا مريم؟
2: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال مريومة؟
2: النمر.
0: متأكدة مريم؟
2: ايه متأكدة.
0: عرفتي ولا حدا ساعدك؟ لحالك ولا لشو؟
2: لا
0: لحالك بتعرفي؟
2: لا ايه لحالي.
0: وانت بتعرفي بتحبي القطط يا مريم؟
2: لا ما بحبهم.
0: بتخافي منهم؟
2: بس الأسود.
0: بس الأسود بتخافي منه، الباقي عادي.
2: أيه.
0: طيب شكرا لك يا مريم وتحياتنا لك، ويا رب دائما تضلي بخير. كمان اتصال. ألو.
3: ألو مرحبا.
0: أهلين وسهلين.
3: أهلين.
0: شلونك يا أم هيثم؟
3: زهرة الحمد لله رب العالمين.
0: تفضلي، حابة تقولي شيء ولا ببلش أنا أسئلة زخ أسئلة؟
3: لا بلش أسئلة. النمر هو جوابي. النمر. النمر يعني.
0: طيب بتخافي من القطط أنت مثل هيك كل البنوتات والنساء ولا بتحبيهم للقطط؟
3: لا أكيد لا أكيد، أنا عندي مرأة بالقطط وعندي ولدة وقت اللي جيت على البيت ربيت وحدي واعتنيت فيها، وولدت عندي 4 بس صغار كمان.
0: ما شاء الله. ساعتهم عندك الأربعة؟
3: إيه لساعتهم بالحارة. والله أنا ربيتها لأنه بحبها كثير ما شوي، بتنظف البيت يعني.
0: صحيح، بيقولوا هيك يعني طاقتها حلوة.
3: والله ايه كمان انه صار اي شيء انه حشرات بتقضي عليهم يعني.
0: صحيح صحيح، انا عندي كمان قطتين بالبيت، قطة وبنتها.
3: ايه انا بحب القطط كثير. بس كان بالمخيم كثير، كل ما ربيناها تموت ما نعرف ليش، شو السبب، يمرضوا ويموتوا.
0: يا عمري.
3: ايه والله.
0: طيب ووضع البيت اليوم، عم نحكي عن البيوت بعد ما رجعتوا لمناطقكم، كيف وضع بيتكم بعد ما رجعتوا له ام هيثم؟
3: والله أنا في عندي غرفة مهدودة على الآخر يعني، من وقت اللي رجعت لهلا وأنا عم أطلع بس تراب وأزت برا، ردم منها لبرا، صار عندي تلة ردم برا على الباب، وهلأ عم نتواصل مع البلدين مشان يجي يشيلوا الردم اللي صار بالشارع. لا رح نسكر الطريق على العالم.
0: أيوة.
3: ونحن عم نطلع من البيت. الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: بس في غرفة صالحة يعني للسكن.
0: في غرفة صالحة
3: للسكن.
0: إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب في جهات معينة وعدوكم انه مساعدة بالترميم او بالاعمار او شيء بهذا الخصوص، في هيك شيء؟
3: المفوضية الحمد لله، المفوضية تتواصل معنا وتجي لعنا كل فترة مشان الترميم، وهلا ان شاء الله انه اخر يعني مهلة وعدونا على العيد ان شاء الله.
0: على العيد
3: يبلشوا يعطونا مصاري ونحن
0: يعطوكم.
3: لا بدهم يعطونا مبلغ مالي ونحن نرمم البيت.
0: بكفي
3: المواصفات هنا بالدنيا.
0: ايه بكفي المبلغ يعني؟
3: ايه تقريبا بكفي الحمد لله.
0: الحمد لله ان شاء الله يا رب. ام هيثم نشيطة، انت نشيطة، انا كثير بحترم هذا الشيء، حريصة على عائلتك وحريصة على نفسك وبحبه كثير وبحترم هذا الشيء.
3: يعني الانسان لازم يسعى، ما لازم
0: صحيح.
3: يقعد
0: صحيح.
3: بزاوي ويستنى العالم تساعده او لا، لازم نسعى نحن، لازم نتواصل مع العالم، لازم نشوف مين في ساعدنا.
0: صحيح.
3: اذا كان في جمعية في المركز يعني لازم الواحد يسعى مشان يلاقي انتاج او يلاقي شيء انه مقابل هالشيء.
0: 100%.
3: والحمد لله رب العالمين عم نلاقي نتيجه الحمد لله.
0: الحمد لله. الله لا يضيع لك تعب يا ام هيثم، وان شاء الله الله بيعوضك عن كل شيء هيك خسرتيه وعن كل الايام الصعبه.
3: شكرا لك ان شاء الله لك يا رب الجميع.
0: شكرا لك ام هيثم، تحياتي لك ولعائلتك. كمان اتصال. الو.
4: الو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام.
4: كيفك عمي؟ ان شاء الله بخير.
0: لك اهلين وسهلين ومرحبتين، انت كيفك؟ ان شاء الله امورك تمام.
4: والله الحمد لله طيب يا احمد الله.
0: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. مثل ما قلت اول شيء، شو جوابك على السؤال؟
4: طبعا القطط.
0: القطط
4: النمر يعني.
0: النمر من فصيل القطط. فهمت عليك. وال حضرتك من الناس اللي طلعوا من المخيم ورجعوا على مناطقهم؟
4: اي والله. بحلب حواليا.
0: وكيف وضع البيوت، بيوتكم الاصليه؟
4: وين بيوتنا الاصليه؟ والله مدمره، ما
1: ما ظلم منا شيء والله.
0: كل هذا.
1: لكن بالأجار. سأجرنا
0: هون. لكن بالأجار والله. وكيف ما في أي جهات أو أي تعويض عن بيوتكم اللي خسرتوها؟
1: وعدونا بالترميم بس ما لسه لحد الآن ما يعني ما شفنا شيء ملموس. كله وعود إن شاء الله خير.
0: مين اللي وعدكم؟
1: والله جت منظمة هي بالاستبيان الوزاري الرئاسي أيه. والله ما بعرفش انه اجوا سجلوا انا عندي عائلتي سجلوا لي من اساس الديره ويرجعونا لمناطقنا. انا ما مستاجر بالمنطقه اللي انا فيها كنت فيها اذا رممنا لك البيت ترجعنا نرجع ان شاء الله. وعدونا ان شاء الله خير
0: ان شاء الله يا رب. والاجار حاليا اكيد غالي، كيف عم تامن الاجار؟
1: والله غالي انا بعرف والله دبر ربك والله غالي كله اجار غالي يعني
0: قديش
1: بدك تحسب حساب بال100 من 150 لل 200 دولار والله
0: الاجار
1: يعني 150 بتلاقيه يكون البيت يعني شبه انه ما ينسكن اي والله ويكون فيه يعني مشاكل.
0: طيب
1: دبر ربنا.
0: وفي شغل بيعطي هيك راتب؟ يعني انا بعرف الرواتب كمان منخفضه
1: كمان رواتب ضعيفه. والله انا بشتغل وابني بشتغل
0: الله يعطيكم. شوي يعني الله يعطيكم الف عافيه يا رب ويخلي لك ابنك وان شاء الله هيك الفرج قريب ترجع على بيتك معزز مكرم يا رب
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: حبيبي شكرا لك ولاتصالك وان شاء الله تربح معنا اليوم كمان اتصال. الو ابو محمد الحبيب
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: لما نطقهم عن بيوتهم كيف وضعها، انت عندك فكرة عن املاككم وبيوتكم كيف وضعها؟
1: ايه طبعا. والله انا بالنسبه لي عندي يعني غرفتين ومطبخ، واحده من الغرف خالصه يعني نازله على الارض، والثانيه في مع العظم صفيه، يعني مصفي على العظم خالص، يعني معفش حتى البلاط مطلعينه،
0: حتى البلاط تاخذينه؟
1: ابدا البلاط طالعينه، والحمام ايش فيه سيراميك ايش فيه كذا هيك كمان طالعينه، حاطين طالعين التمديد الصحيه مطالعين.
0: يا لطيف يا لطيف.
1: سبحان الله على كل حال.
0: الله الله، هيك يعوضك بالاحسن يا رب يا حبيبي.
1: امين امين يا
0: دخيل
1: رب.
0: عينك والامور بالمخيم كيف امورك؟ ان شاء الله كلها تمام، امورك وامور عائلتك.
1: الحمد لله يعني اما نستنى الفرج والله
0: ان شاء الله يا
1: الحمد
0: رب.
1: الحمد لله عايش.
0: الحمد لله
1: يعني اني ضغط نفسي بس يعني اني يعني اني ما نعرفني لحد الان ايش هو يعني هذا ولكن كم عايش الحمد لله والله عايشين، ويعني وممكن احسن من برا كم عايش يعني، ولكن يعني الامور الاخرى يعني اليوم يعني انا لا بحسن اشوف اخوي لا بحسن اشوف كذا يعني
0: صحيح.
1: يعني الامور يعني هذه اذا بنحطها بكفه ونحط للمعيشه لا اخي الحريه والله هي فوق كل شيء.
0: الله كريم، هانت ان شاء الله هانت، راح الكثير ما بقي الا القليل اذا الله راد.
1: نعم نعم الحمد لله الحمد لله يعني
0: ما في مستجدات بخصوص الدراسات والاوراق وهيك؟ ما في مستجدات ابدا؟
1: ما في والله. طبعا احنا قدمنا ورجعوا ثاني مره يعني فريق ثاني حتى يطابق كل، ولكن لحد الان ما اجى اي شيء ابدا. يعني انا اقل شيء عندي ان هي بس عندي كم ولد تثبيت يعني نسب فقط، ولحد الان ما فما بالك اللي بده دفتر
0: دراسه الامنيه صحيح صحيح
1: دراسه امنيه كمان لحد الان ما اجى شيء. يعني انا حكيت مع صديق من نهارين يعني جبت له الطاري يعني فام يطلع بسنه كفالة عسكريه، واما اشوفه يعني جيران وعده عوائل بتطلع بكفالة عسكريه، فصار يتصلوا اهالينا من برا اني يعني روحوا قدموا يا اخي شوفوا ايش الاليه شلون في عندنا ناس عليه اطفال احنا. فوقت رحنا على المسؤول الامني ودخلت عليه فقلت له الاليه شلون عن شان الكفاله العسكريه، يعني بصراحه يعني باستفزاز هيك ودفق كم دفعه وقال ما في شيء اسمه كفاله عسكريه ويا اخي خلاص في دراسه امنيه بس خلاص احنا بنبعث عليكم. قلنا له بس يا شيخ يعني في ناس لما تطلع لما تشوفها طيب هذول شلون يطلعوا؟ قال ما في شيء اسمه كفالة عسكرية، وحتى في كان في امام المسجد يعني قاعد عنده فقال له بعد كل صلاه بتبلغ الناس ما حد بيجيني بيسالني على كفالة عسكرية. وهيك يعني مثل يعني وقلنا يعني افرزنا وهيك يعني خلاص اطلع ولا ترجع له. صارت يعني ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني حتى سؤال بطلنا نحسن نسال.
0: فهمت عليك يا حبيبي، هانت ان شاء الله، هانت يا عمري. وان شاء الله هيك ممكن الاجراءات تاخذ وقت بس مصيره حتفرج يا ابو محمد اذا الله راد.
1: والله هو الفرج ان شاء الله باذن الله قريب، ولكن احنا والله بس لو اني يقولوا يا اخي بعد شهرين بعد ثلاثه خيوت دراسات خلاص يرجعوا هالعالم، يعني ما يظلوا اني ايش المصيبه وايش خلاص يعني شهرين ثلاثه يا اخي لنهايه السنه ما عليش بس يعطونا شيء يعني ان نعرف شو يعني احد لا ما في شيء يعني مسكر بوجهك الباب مباشر
0: كله صحيح صحيح
1: ما في تحت طلع يعني هذا اللي يعني مقلق العالم هو. والحمد لله على كل حال الحمد لله
0: الحمد لله يا حبيبي يا ابو محمد، ممنون منك يا عمري، ممنون من اتصالك ودائما حكينا وهيك وفش خلقك واحكي اللي بقلبك دائما.
1: الحمد لله والله قناتكم هي يعني بصراحه يعني هي الدواء
0: يا روح
1: العلاج هالحالات اللي مسكر عنها
0: يا عمري دخيل عينك. ونحن منضل مقصرين رح نحاول نعمل جهدنا أكثر لحتى نضل جنبكم ونوقف معكم
1: والحمد لله على كل حال.
0: دخيل عينك أبو محمد، شكرا لك ولاتصالك وإن شاء الله تربح معنا اليوم اتصال كمان. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
2: أم محمد.
0: أم محمد شلونك؟
2: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: النمر.
0: النمر، ان شاء الله تربحي معنا ام محمد، تحياتنا لك ونورتينا. كمان اتصال. الو
3: هلا عمو.
0: اهلين يا عيون عمو، مين معي؟
3: عائشة.
0: عائشة شلونك؟
3: الحمد لله، انت شلونك؟
0: والله الحمد لله تمام يا عائشة. شو جوابك على السؤال؟
3: النمر.
0: النمر، عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، ودائما حكينا

0: ايه
1: الله يجزيك الخير.
0: الله يخليك يا رب يا عائشة ويطول بعمرك ويبعث لك ايام حلوة يا رب.
1: الله يسلمك.
0: دخيل عينك، اهلا وسهلا فيك يا عائشة. كمان اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
2: معاكم محمد.
0: محمد شلونك حبيبي؟
2: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا محمد؟
2: النمر.
0: النمر، ان شاء الله تربح معنا يا محمد. تحياتي لك. كمان اتصال. الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
3: فاطمة.
0: فاطمة، شو جوابك على السؤال؟
3: النمر.
0: شطورة فاطمة، ان شاء الله تربحي معنا اليوم يا فطوم.
3: الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
4: ام محمد.
0: ام محمد شلونك؟
4: الحمد لله بخير، شلونكم انتم؟
0: والله ما دام عم نسمع اصواتكم يا ام محمد الحمد لله.
4: دوم ان شاء الله يا رب.
0: هاتي لنشوف ام محمد شو جوابك على السؤال.
4: النمر.
0: النمر، طيب ام محمد ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
4: ان شاء الله يا رب.
0: تحياتي لك ام محمد، اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو الو الو، راح الاتصال، بركي بيرجع، رح نعطي شوية وقت. ثواني، واحد اثنين. طيب رح ناخد اتصال تاني. الو،
2: سلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين؟
2: مصعب.
0: مصعب يا حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
2: النمر.
0: النمر، طيب يا مصعب ان شاء الله تربح معنا اليوم يا عمري، اهلا وسهلا فيك. سؤال اليوم، ما هو الحيوان الذي يعتبر من فصيلة القطط؟ هل هو النمر ولا الذئب؟ عبيد. الو يا عبيد. يا عبيد. الو، طيب مين معي على الخط؟ الو، راديو حلمنا. الو الو الو الو الو، اهلا وسهلا، مين؟ كثير النت سيء عندك حبيبي، ما عم بسمعك. الو الو، طيب طيب للأسف ما عم نسمع صديقنا، بركي إن شاء الله بيرجع بيخابرنا وبنقدر نسمعه بشكل واضح. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. ألو، راديو حلمنا. ألو
5: ألو
0: حبيبي، عم بسمعك، تفضل بس اعطيني الجواب، بس قل لي الجواب مشان يدخل اسمك بالقرعه. بس
5: الو،
0: بس اعطيني الجواب يا عمري.
5: النمر. النمر
0: النمر النمر يا عبيد. ماشي حبيبي، اهلا وسهلا فيك. واخيرا حصلنا الجواب من عبيد، تحياتي لك عبيد وان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عندي اتصالات لسه عم توصل على رقم الواتساب، خلينا نشوف مين عم بيحاول يتصل فينا. الو، يلا الو الو الو،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
6: كيفك استاذنا؟
0: يا اهلا وسهلا ومرحبا،
6: معك ابو يمان.
0: اهلا يا ابو يمان، شلونك؟
6: والله الحمد لله، كيفك انت؟
0: يا حبيبي الله يخليك ويحفظك يا ابو يمان، يا رب دائما بخير.
6: الله يسلمك يا استاذ. ممكن نجاوب؟
0: طبعا.
6: النمور.
0: النمور هي من فصيلة القطط. تمام يا ابو يمان.
6: أيوة.
0: بتحب القطط انت على الصعيد الشخصي ولا بتخاف منهم او بتقرف منهم؟
6: لا والله ما أعرف. والله يا استاذ ما احبهم.
0: ما بتحبهم؟
6: ما بحبهم.
0: طيب يلا، انا هيك عم باخذ اراء الاصدقاء، كل حدا عم بيتصل فينا عم بيساله اذا بيحب القطط ولا لا.
6: ما عندك مشكله استاذ
0: حبيبي، دخيل عينك، نورتنا واهلا وسهلا فيك. كمان عنا اتصال، لا راح الاتصال، سدوا بوشي. طيب رجع الاتصال، خلينا نشوف مين معنا. الو الو الو، تسمعوني يا جماعة؟
7: ايوه
0: مين معك؟ اهلين
7: ام ادم. معك
0: اهلين يا ام ادم، شلونك؟
7: الحمد لله تمام.
0: ام ادم شو جوابك على السؤال؟
7: النمر.
0: النمر. طيب أم آدم، نحن عم نحاول عم نسأل الأصدقاء اللي رجعوا على مناطقهم عن وضع بيوتهم الأصلية، كيف وضع بيتك؟
7: والله هو بيت أهلي مو بيتي، بده كتير ترتيبات، كتير يعني شغل فيه، لأنه شفت نزوح وما نزوح، فمين مين ما أجا برت بيتنا، فشو صار فيه؟ يلي سرق البواب، سرق الشبابيك،
0: حتى البلاط
7: ما يعني يعني حتى البلاط يعني قلعوا من هذا
0: من الأرض،
7: كل شيء عفش كمان، كل شيء عفش كمان أخذوه. يعني حاليا نحن مستأجرين مكان تاني، لبينما لاقي منظمة بس تترمي منا إياه، يعني تحاول قدر المستطاع أن تساعدنا فيه.
0: في وعود بهذا الشيء ولا لا لسه ما في؟
7: والله
0: شيء
7: والله حاليا أخوي عم يدور، والله والله عم يدور، فلا نشوف بس إن شاء الله لاقي منظمة خارج إنه تساعدنا أقل شيء بواب شبابيك إنه تحط لنا.
0: صحيح. بأي منطقة أنت أم آدم؟
7: نحن تقريبا بالحلوانية بين الشعار وطريق الباب.
0: حلوانية. طيب
7: إيه؟
0: إن شاء الله يا رب هيك الفرج عن قريب يا أم آدم.
7: إن شاء الله.
0: شكرا.
7: شاء الله.
0: شكرا إليك ولاتصالك، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك.
7: إن شاء الله. شكرا.
0: تحياتي إليك يا أم آدم، منورتينا. كمان مكملين معكم بالاتصالات، لسه عم توصل اتصالات. ألو. أهلا وسهلا. مين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام.
1: الله يحفظك ويسلمك.
0: الله يخليك.
1: أبو أحمد.
0: أهلين يا أبو أحمد، على رأسي والله.
1: ما تحصلوا.
0: المحبة محبة من عند الله، هيدي في كثير اتصالات مشان هيك.
1: الله يحفظك ويسلمك. كنا متابعينكم من قديمين، ما كنا مخيم الهو.
0: يا روحي.
1: ما تحصلوا.
0: ونحن موجودين، يعني نحن موجودين وما منعوفكم، وين ما رحتوا، اختارين إذا رجعتوا على مناطقكم ما منعوفكم.
1: الله يحفظك. والله احنا نسمع على هاي، نسمع راديوكم طيب جدا، وين في برامج والله.
0: دخيل عينك. شكرا
1: راديو.
0: شكرا لك يا حبيبي.
1: والله لما بي اثرنيت وقوي زين والله.
0: الله يخليك ويحفظك وممنون منك يا حبيبي يا ابو احمد. صح
1: حبيبي يا ابو احمد، حبينا نشارك معك.
0: يلا دلوقتي. عم نسمعك، تفضل. شو جوابك على السؤال؟
1: جوابي الاقرب على القطط اللي هو النمر. اكيد
0: النمر من فصيله القطط. انت بتحب القطط؟
1: أو قسما بالله العظيم جبت واحدة ويا أنا وأخو، جبنا واحد تمرضت بل من طلعنا من المخيم.
0: تمرضت
1: والله. حولنا عليها 200,000 سوري مصرف، تمرضت بالطريق ماتت. سبحان الله. ولو أبعث لك صورها والله ماتت بطل ما وصلنا. سبحان الله ماتت.
0: سبحان الله.
1: أسألك قصتها على العيال اللي قاموا يجيبون عليها بس والله بالله.
0: يا حبيبي يعني بعرفوا لهذا الشعور صراحة، يعني الله يجزيك الخير.
1: اي والله العظيم
0: الله يجزيك الخير. يعني إنسانيتنا وديننا بيوصلنا نهتم فيهم للحيوانات والقطط، فالله يجزيك الخير يا رب.
1: على قهر أطفال القهر.
0: حقك والله. صحيح صحيح. يلا بركي إن شاء الله، بركي إن شاء الله بتجيب لهم هيك قطة جديدة هيك بينسوا القديمة شوي. دخيل عينك. شكرا. شكرا لك ولاتصالك، وان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. تحياتي لك. كمان اتصال. الو. اهلا وسهلا. مين معي؟
8: معك مرام. كيفك؟
0: اهلا اهلا مرام.
8: سلامي. اي نعم.
0: اهلين يا مرام. والله الحمد لله تمام، نشكر الله. انت كيفك؟
8: تمام.
0: مرام شو جوابك على السؤال؟
8: شو السؤال؟
0: قال شو بالحيوان اللي بيعتبر من فصيلة القطط، هل هو النمر ولا الذئب؟
8: الحيوان بيعتبر
0: نمر ولا ذئب؟
8: نمر.
0: النمر. وبتحب القطط انت يا مرام؟
8: اي بحب القطط.
0: عندك قطة؟
8: لا والله اول كان عندي.
0: هلأ ما في. حواليكم انت بالمخيم موجودة صح؟
8: لا
0: طلعتي. وكيف وضع بيتكم بعد ما رجعتوا على منطقتكم؟
8: والله الحمد لله ما في بيت.
0: ما في بيت الحمد لله. لا يعني هو بالأصل ما في بيت ولا بعد ما رجعتوا طلع ما في بيت؟
8: لا في بس بالقصف
0: راح.
8: يعني نظام الأثر.
0: راح البيت. انتوا بحمص بالقصير صح؟
8: ايه بحمص.
0: بالحميدية. وما في أي يعني هيك ملامح أو هيك بشرة لتعويض عن البيت عن الأملاك؟ ما في هيك شيء؟
8: كتير والله كتير يعني كتير متضررين مو شوي.
0: في وعود بالتعويض من منظمات من مؤسسات حكومية في هيك شيء ولا لا؟
8: والله سمعنا قالوا إنه يعني رح يساعدوا ورح يساهموا بال يعني بالبناء وهيك تحسين ال هاي بس لسه لحد الآن ما شفنا شيء يعني.
0: ما في شيء أبدا. طيب يا مرام شكرا لك لاتصالك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. نورتينا أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا. مين معي؟
9: إسماعيل.
0: إسماعيل شلونك؟
9: والله الحمد لله.
0: حبيبي إسماعيل شو جوابك على السؤال؟
9: جوابي النمر.
0: النمر. إسماعيل أنت كنت بالمخيم ورجعت لمنطقتك بعدين؟
9: لا أنا المغرب أختارين.
0: أنت بأختارين موجود؟
9: ايه
0: و... طيب يا عمري ان شاء الله تربح معنا اليوم يا اسماعيل
9: ان شاء الله.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك نورتنا. رح ناخذ اتصال حيكون الاخير بهيدي الفتره. الو راديو حلمنا. الو
10: الو
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
10: يوسف.
0: ام يوسف شلونك؟
10: الحمد لله شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب يا ام يوسف. ام يوسف شو جوابك على السؤال؟
10: النمر.
0: النمر ان شاء الله تربحي معنا ام يوسف. تحياتنا لك ونورتينا. والجواب فعلا فعلا هو النمر. هو من فصيلة القطط اللي هي فصيلة السنوريات. فشكرا لكل حدا شارك معنا وشكرا لكل حدا حاول يتصل بس ما علق معه الخط. وكل اللي جاوبوا إجابة صحيحة رح يربحوا معنا إذا الله راد. نحن نرجع بنلاقيكم على الساعة 4 ببرنامج مضافتنا. بتمنى لكم بقية يوم حلو وآمن. منحبكم كتير كتير. خلوكم دائما على تواصل وعلى السمع مع راديو حلمنا. إلى اللقاء.
11: تستمعون إلى راديو حلمنا.

بحبك ما بعرف.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا على الموجة 105 ميجا هرتز، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج مضافتنا. طبعا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة 4 مساء. طبعا معكم هادي مروان وعلى الإخراج فهد. وطبعا مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31.

وطبعا مستمعينا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كثير من العائدين إلى مناطقهم والأهالي داخل المخيم يحتاجوا اليوم إلى مساعدات متعددة، سواء كان الغذاء، السكن، الصحة والتعليم. خبرونا مستمعينا، هل تواصلت معكم أي منظمة وما المنظمات التي تقدم لكم مساعدات سواء كان داخل المخيم أو خارجه، وما أبرز احتياجاتكم وطلباتكم التي لم تجدوا لها حتى الآن من يستجيب لها؟

مستمعينا، يعيش العائدون إلى مناطقهم وأهل داخل المخيم، أهلنا داخل المخيم، ظروف صعبة تتراكم فيها الاحتياجات يوميا ويوم بعد يوم، من بيت متهدم يحتاج إلى ترميم، إلى أسرة بلا مصدر دخل ثابت، إلى أطفال خارج المدارس، وإلى مرضى لا يجدون ثمن دوائهم. وفي ظل هذا الواقع يلتفت الناس إلى المنظمات الإنسانية أملا في تخفيف العبء وسد هذا العجز. واليوم بحلقة اليوم أكيد رح نفتح ملف المساعدات الإنسانية بين المخيم ومناطق العودة، ونسأل مستمعينا هل تواصلت معكم منظمات إنسانية لتقدم الدعم؟ وما هي هذه المنظمات؟ ما طبيعة المساعدة؟ وهل تغطي هذه المساعدات احتياجاتكم الفعلية؟ أم أن هناك فجوة واسعة ما بين ما يصلكم وما تحتاجونه حقا؟ وطبعا يعني هذا بمجال الغذاء والمسكن والصحة والتعليم وفرص العمل.

0: ومباشر مستمعينا ناخذ اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو. دائما عندنا هيك مشكله بالاتصال ونقول الو. السلام عليكم.
1: الو. وعليكم السلام.
0: تحياتي اهلا وسهلا. مين معي؟
1: يحيى.
0: تحياتي يحيى، كيف الحال يحيى؟ بعد زمان.
1: والله الحمد لله بخير. هلا
0: يحيى، عم تحكي لنا مخيم الهول ما هيك؟ عفوا مخيم اكترين.
1: لا مو نارك طلعنا يا زلمه.
0: والله يحيى بتعرف شو، قد ما بيجينا اتصالات ننسى احيانا قد ما نكمل اتصالات. يحيى وين هلا حاليا؟
1: يا دولي همه. والله بحمص.
0: بحمص، كيف الوضع بحمص؟
1: الحمد لله.
0: يحيى عندي سؤالين لك. في منظمات تواصلت معك عم تحاول تقدم دعم؟
1: ابدا، ولا منظمة
0: ولا شيء
1: ولا ابدا.
0: طيب يحيى، شو الاحتياجات والمطالب، يعني انت يعني خلينا نقول توصل صوتك للمنظمات، شو احتياجات حاليا؟
1: حاليا يعني انت متأسلنا احنا 7 سنين ما انا بديارنا وبيوتنا.
0: نعم.
1: اول شغلة فيعني من القصف هدم البيوت.
0: يعني انت بتطالب يعني بترميم البيوت.
1: اهم شيء حاليا واهم شيء ترميم البيوت، اسفنجات بتجي، بطانيات بتجي، كله بيجي الحمد لله. يعني انت بتشتغل بتجيبه، اما اليوم بيت يكلف 8000 10000 دولار اقل بيت، هذا بيت ما فوق 3 منايات ما نبره، فهمت شلون؟ ما
0: صح صح. هلا حاليا انت يحيى
1: يعني
0: وين؟
1: اهم شيء
0: يحيى وين قاعد؟
1: انا بالخالديه. والله
0: يعني
1: بالخالديه يعني بس انا هلا قاعد عند فاتي.
0: مقيم عند
1: ايه.
0: خالتك لانه بيتك متهدم.
1: ايه لانه اي هاي
0: يعني هذه هي طلباتك. أيه. يحيى
1: يعني اهم شيء هاي من ناحيه كل الناس، يعني خلاص انه رجعنا يعني بس بيوتنا مقصوفه، فهمت شلون؟ ما ايه يعني اهم شيء البيوت وكل شيء بيجي الحمد لله، ما حد يموت من جوع من عطش من شرب، هاي كلها الحمد لله مأمنة يعني تأمن انت.
0: نعم. طيب يحيى مريت يعني وقت مريت على بيتك، رحت شفته وقت اول ما وصلت؟
1: ايه رحت شفته.
0: وكيف كان فيه يعني بده كثير شغل؟
1: يعني عم اقول لك واقف فوق 3 بنايات وبده شغل، يعني بده حيط وبده ابواب بده صب بده كل شيء، يعني تاهيل كامل. تأهيل اساس كامل. موجود تاهيل كامل.
0: فهمت عليك.
1: ايه
0: تمام يحيى، بدي اتشكرك كثير وشكرا لك، واكيد شكرا على تواصلك، واكيد ان شاء الله يوصل صوتك يعني بدي اتشكرك جدا. تحياتي لك. أكيد تحياتنا ليحيى. وناخذ اتصال آخر ونقول ألو.
2: مساء الخير سيد.
0: تحياتي أهلا وسهلا. مين معي؟
2: أبو ماريا.
0: تحياتي أبو ماريا، كيف الوضع أبو ماريا؟
2: الحمد لله بخير.
0: أبو ماريا أنا بعرف أنه أنت لم تزور المخيم أو حتى لم يعني ما طلعت. أبو ماريا بيتك تضرر شيء؟ يعني هل تعرض بيتك للضرر؟
2: لا الحمد لله ما ضرر.
0: الحمد لله أبو ماريا. اليوم موضوعنا عن المنظمات اللي عم تقدم مساعدات، يعني سواء كانت عم تقدم مساعدات أو مناشدات خلينا نقول من للمستمعين لإيصال صوتهم للجهات المعنية والمنظمات، اللي سواء كان بالقطاع التعليمي التدريسي الإغاثي والغذاء. أبو ماريا في عندك أشخاص ممكن أقارب ناس عانوا من هذا الموضوع، خاصة لأنه يمكن بيته تدمر؟
2: هلا في كتير ناس مثلا اهل البيوت مثلا اتدمروا سجلون على اساس انه يعطون تعويض وكذا هيك امور. نعم. ما شافوا باي شيء على موجب مساعدات غذائيه، يعني في بس قليل درجه
0: المساعدات الغذائيه قليله،
2: اي قليل الدرجه يعني ارامل المطلقات يعني قليل الدرجه يعني حتى الحصه تكون ناقصه يعني مي كامله.
0: تمام أبو ماريا، بدي تشكرك كتير، شكرا على تواصلك وكيف تفت معنا. تحياتي أنا وسهلا. ناخذ اتصال آخر نقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
3: الله يحفظك، معك أبو يعقوب من مخيم الأخترين.
0: أبو يعقوب، أول مرة أبو يعقوب حكاني قبل حكاني؟
3: إيه نعم يعقوب. نعم تواصلنا معكم ومن مخيم الهوت تواصل معكم.
0: أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك أبو يعقوب.
3: والله من مخيم الهول، والله من مخيم الهول كان اتصال معكم. والله
0: أهلا وسهلا.
3: وإذا بس تسمع الراديو ولا أغلبية بعض الأحيان ما نحصلكم شوية يعني. ضغط عليكم وكذا. بس الراديو نفتح الراديو
0: حتى تسمعونا
3: تقريبا. طيب
0: أيوة. أهلا وسهلا فيك أبو يعقوب. أبو يعقوب اليوم موضوعنا يعني موضوع مهم عن المساعدات. خبرنا يعني في منظمات عم تقدم مساعدة داخل المخيم؟
3: أي يعني تجي منظمات والله، بس استواءها يعني النداء ما هو ضعيف والله مثل قبل. قدمنا شكاوي عدة مرات، قدمنا شكاوي مو مثل قبل يعني.
0: يعني هناك مساعدات ولكن غير كافية.
3: أي غير كافية.
0: طيب مين المنظمات اللي عم تقدم
3: نفس نفس اغلبيتها نفس اللي كانت عندنا بالهواء
0: يعني المفوضيه يعني مين
3: هي المفوضيه مال اللاجئين تفعلنا، والمفوضيه مال المواد الغذائيه نفسهم جو علينا تقريبا، حتى بعض الموظفين نعرفهم المسؤول على المواد الغذائيه. وهاي مات اللاجئين قدمنا شكوى على مدير رحله للعراق وكذا، ووعدونا خير وعلى اساس يمشوا الرحله في الايام.
0: انت ابو يعقوب اصلك من وين؟
3: عراقي.
0: من العراق.
3: ايه
0: من اي منطقه من العراق؟
3: تكريت.
0: من تكريت، اهلا وسهلا فيك.
3: ايوه نروح للشمال والله، ما نقدر على مناطقنا، مناطقنا اللي اصلا يعني بيد الحشود وغيرها وغيرها.
0: طيب ابو يعقوب، وانت ذكرت لانه هلا بتصور المفوضيه، هل هي كانت بالهول؟ يعني أنا بعرف هناك في عديد من المنظمات ليس فقط المفوضية، خلينا نحكي عن مخيم مختارين، في منظمة في منظمة هلا حاليا نحكي بأختارين، في منظمة شو المنظمات غير المفوضية؟
3: والله منظمة اسمها والله هاي الثانية جاني يجون نفس هاي سوى المدارس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هاي النظمة البريطانية أعوذ بالله من الشيطان، مو القوة الثانية، القوة ما تجي، القوة على أساس المعدين يجيون ما جوا.
0: يعني حاليا أنت علاقتك مع المنظمة المفوضية فقط؟
3: إيه لا هم يجون على أساس نقدم نصير معلمين ومدرسين بهذه المدارس اللي نشأوها، وبعد قالوا إن شاء الله نقدمكم سويت مدرسين نفسها، لأنكم يعني منهم كنا نعرفهم مو كنا بالهول.
0: اها
3: اي والله، وانا كانت عدنا القوبه، وكانت هاي المنظمه الثانيه.
0: ما مشكله يا يعوب، اذا ما ذكرتها ما انا اشكال يعني المره الجايه.
3: والله كان مديرها استاذ وائل الهول.
0: تمام ابو يعوب، بدي اشكرك كثير وشكرا لتواصلك معنا، واكيد ان شاء الله الوضع يتحسن وترجعوا كمان ايضا على مناطقكم وعلى بلدك، وشكرا جزيلا لك.
3: والله على اساسك ورحله بهالايام، على اساسك ورحله بهالايام والله اذيه والله يا اخي.
0: مين خبرك
3: من هاي الفتره؟
0: مين خبرك لانه في رحله اليوم؟
3: هم نفس المنظمه موجودين.
0: رحله العراقيين
3: البارح ايه، وسجلوا البارح ايش كانوا يمنا، سجلوا اسماء سجلوا اسماءنا وكذا.
0: أنت سجلت اسمك أنت أبو يعقوب عندك عائلة ما هيك؟
3: سجلني إيه والله عندي 9 فرات.
0: أنتوا 9 أشخاص؟
3: إيه والله 9 فرات العالم أصلي.
0: 9 أشخاص وسجلتوا جميعا لتطلعوا وتروحوا على العراق.
3: إيه والله.
0: يلا كل التوفيق يا رب، كل التوفيق.
3: تعبنا من الغربة، والله يا أستاذ تعبنا من الغربة، تعبنا اللي يموت بعد الحياة خلي يموت، واللي يطيب فعذاني، بس مجرد عبرنا الحدود العراقية عصبية.
0: يلا إن شاء الله يا رب، يلا كل التوفيق إن شاء الله يعني تنحل هيدي المعضلة وترجعوا على مناطقكم وعلى لأهلكم وناسكم وتبلش الحياة، يعني خلينا هيك واحد يرتب أموره. صحيح
3: ايه والله صحيح.
0: طيب تعالوا هسه عندك تواصل؟
3: والله ما عاد جيت كبرنا.
0: شو عمرك ابو يعقوب؟
3: ايه 55 سنة.
0: 55؟
3: 53.
0: العمر كله يا رب، العمر كله.
3: الله يرضى عليك، الله يبارك عمرك، الله يحفظك.
0: حبيبي ابو يعقوب، يلا ان شاء الله كل التوفيق وخليك على تواصل معنا، خبرنا
3: صوتك اليوم
0: كيف؟
3: تشرفت بأسمع صوتك. طيب والله
0: تسلم يا رب.
3: أيوة
0: تسلم
3: والله تشرفت جدا، والحمد لله على المشاركة حتى لو ما فزت والمشاركة المهم سمع صوتكم والله.
0: تسلم يا أبو يعقوب.
3: وتسألون علينا فيه. دائما تسألون علينا والله.
0: والله دائما دائما أنتم بالبال.
3: طيبين الكادر طيب جدا والله.
0: تسلم تسلم أيوة. يا تسلم يا رب.
3: الله يحفظكم جميعا أنت والكادر وجميع الأخوة.
0: شكرا شكرا أبو يعقوب والله يخليك وكل التوفيق وإن شاء الله يعني بهاليومين نسمع الأخبار الطيبة. تخابرنا تليفون وتقلنا أحكيكم من العراق.
3: يا الله يا
0: رب يا رب يا رب
3: الله
0: يبارك فيك يلا وهي دعوه يا رب
3: الله الله يبشرك بألف خير ان شاء الله.
0: حبيبي حبيبي ابو يعقوب كل التوفيق لك وكثير سعيد.
3: كانت انا منظمه الار سي منظمه الار سي كانت هناك
0: يمنا منظمه الاي ار سي.
3: ايه
0: الاي ار سي ساعتها موجوده حتى موجوده بالاختارين.
3: لا والله ما جاوبكم ما جاوب من عندنا.
0: الاي ار سي على اساس يجون الاي ار سي قصدك اللي كانوا موجودين بالهول
3: بالمخيم. اي بالهول ما جاوبنا.
0: اها تمام تمام ابو يعقوب بدي اشكرك جزيلا جزيل الشكر ويلا كل التوفيق لك ونبقى على تواصل ان شاء الله. تحياتي لك.
3: اخذنا من وقتك والله اخذنا من وقتك وانا اسف عنك وعن كل مستمعينك ومتابعينك والله.
0: تسلم ابو يعقوب نحن بخدمتكم وسعيد سعيدين يعني بسمع صوتك.
3: الله يحفظك.
0: تحياتي
3: اهلا وسهلا نيابة كل مستمعينك والله انا اخذنا وقتك والله.
0: تسلم ابدا ابدا ابدا. تسلم ابو يعقوب تحياتي لك.
3: الله يحفظك يا
0: شكرا جزيلا. تحياتي أكيد كل الشكر لأبو يعقوب. يعني أحيانا بيقولوا يعني واحد بس يسمع الصوت الإنسان طيب بيبين أحيانا يا من شكله يا من صوته وأبو يعقوب بيبين كل الخير يا رب. وأكيد كل التوفيق لك أبو يعقوب وإن شاء الله يعني هيدي الأمور كلها بتكون بتمر وتكون ترجع لأهلك وناسك. نأخذ اتصال آخر نقول ألو. السلام عليكم. تصور في عنا مشكلة بالاتصال فهودي. طيب خلينا ناخذ فاصل وبعد الفاصل بنرجع.

0: نرجع معكم مستمعينا وأكيد مكملين معكم ببرنامج مضى فطنة، وأكيد نهوض اتصال ونقول ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: ألو، عليكم السلام.
0: حياتي، أنا وسهلا، مين معي؟
1: معك أم محمد.
0: تحياتي أم محمد. أم محمد من عم تحكينا؟
1: من مخيم أغا برهان.
0: من مخيم أخترين؟
1: مخيم أخترين، إيه. نعم،
0: أهلا وسهلا فيكي أم محمد. اليوم موضوعنا عن المساعدات الإنسانية اللي عم تقدمها المنظمات. خبرينا شو هي، يعني شو هي المنظمات اللي حاليا عم تقدم مساعدات لكم أم محمد؟
1: المنظمات المفوضية والهلال الأحمر، منظمة الشفاق، ومنظمة شو اسمها، يدا بيد، والنوب منظمة الاستقرار، يدا بيد،
0: ومنظمة الاستقرار،
1: منظمة الاستقرار.
0: الاستقرار. طيب شو هي المساعدات اللي عم يقدموها هذه المنظمات؟
1: والله حاليا بس معلبات، ما سلمنا غير معلبات وسفنجات وبطانيات وضوء وجلي بس.
0: معلبات ومستلزمات منزلية.
1: ايه، ومنظفات زادية، يعني استلموا المنظفات.
0: طيب
1: وجبة الطعام كل يوم، يسلمون لبن وأربع غناني لبن على كل وجبة.
0: نعم.
1: ورز أو مرة بطاطا وحسب.
0: طيب محمد، شو حاليا إذا يعني بنوصل صوتك، شو احتياجاتك ومطالبك لهذه المنظمات؟
1: والله احتياجاتنا يعني هالشي مو كافي، بدنا يعني بدنا لبس للولاد على العيد، ما عندهم لبس، بدنا يعني يغيرون هالوجبات، الوجبات ما تعجبنا،
0: يعني بتحتاجوا ملابس للعيد،
1: بدنا ملابس للعيد، وبدنا دعم مادي مشان نقدر نشتري مثل فواكه، خضرة، إن شاء الله هذا كل الولاد المحرومين ما يقدرون يشترون.
0: طب بتذكر، لأنه بتذكر بالعيد الماضي وقت برمضان تقدم شيء، تقدم ملابس؟
1: قدم ملابس اسمه للأطفال، ما جا شيء للأطفال، شيء بالة، ما شيء ما ما ناسب الأطفال أبدا،
0: ما ناسب الأطفال،
1: يعني أكثر ولاد الأطفال، أكثر الأطفال ظلم بخيامهم، ما قدر يطلعون لأن ما لبسه لبس عيد جديد، واللي عنده أهل برا وبدر يشتري بعث له لبس مرحمة ولبسه عندهم العيد.
0: تمام أبو محمد، بدي شكرك كتير، شكرا جزيلا لك وعلى تواصلك، وأكيد إن شاء الله تكوني معنا من الرابحين. تحياتي لك. أهلا وسهلا. أكيد تحياتنا لأم محمد. وناخد هلأ بتصور أبو محمد، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أبو محمد، كيف الحال؟
2: يا أهلي صديق، الحمد لله.
0: كيف المخيم؟
2: والله الحمد لله، الحمد لله. أمين
0: أبو محمد، بتذكر ذكرت لي هديك المرة أنه كان في شخص رح تلتقوا معه، تتذكر؟
2: إيه نعم نعم،
0: من يومين.
2: منذر لا نعم
0: نعم، صار شيء معكم؟
2: الشخص نفس النهار ما أجا، وعلى أساس تاني يعني مبارحة على أساس يجي، والله ما بعرف، أنا بعرف كانوا المسؤولين يعني في كم واحد يعني مقدمين وهن يتكلموا باسم المخيم، فراحوا، ولكن ما بعرف هل أجا الشخص إلا لا، صراحة ما عاد شفتهم يعني إني تأسلون.
0: طيب محمد، ولا يهمك،
2: قالوا راح يجي مدير المخيم، يعني هذا ما كان موجود هون، على اساس من مبارح حيكون في له مكتب ضمن داخل المخيم ويصير يتواجد داخل المخيم. كمان بصراحه يعني ما شفتهم تاسلوا اني كمان مدير المخيم اجى الا ما اجى، يعني
0: ما تابعت الموضوع،
2: ما تابعت الموضوع يعني بصراحه.
0: نعم. طيب أبو محمد، اليوم موضوعنا مختلف، موضوعنا كمان يعني ما هو مرتبط ارتباط الى حد ما، ونحكي عم نحكي على المنظمات. أبو محمد، أول شيء هلأ الأخت الكريمة أم محمد ذكرت لأنه المنظمات اللي هي حاليا عم بتساعد هي المفوضية وشفاق والهلال الأحمر ويد بيد ومنظمة الاستقرار. في منظمات أخرى غير هيدي المنظمات اللي عم تساعدكم؟
2: في هاي منظمة الإحسان يعني البطاقات كلها باسم منظمة الإحسان، يعني قالها أي واحد ما بيستلم إذا ما عنده بطاقة باسم منظمة الإحسان. فبصراحة يعني أنا أسماء المنظمات كلها يعني ما عندي اطلاع عليها، ولكن الهلال الأحمر هو اللي يوزع، يعني المنظمة أم تسلم الهلال، الهلال هو اللي يقوم بالتوزيع. يعني مثل اليوم سلموا معلبات، اليوم جابوا معلبات من مبارح، أخذوا البطايق الإحسان فقط، يعني ما عندك بطاقة ما لك شيء، والبطاقة كرتونة واحدة بغض النظر عن عدد الأشخاص،
0: كرتونة واحدة
2: يعني إن شاء الله 10-15 شخص خلص لك هالكرتونة على هالبطاقة. فاليوم استلمنا معلبات على بطاقة الإحسان، طبعا الهلال الأحمر هو اللي وزع،
0: الهلال الأحمر هو اللي قام بالتوزيع.
2: المنظمة اللي يعني أما تقدم والله ما عندي اطلاع عليها مين. طيب. يعني المنظمة اللي قدمت هالشيء.
0: طيب أبو محمد خلينا نقول طبيعة المساعدات، فقط مواد غذائية؟
2: المساعدات فقط صديقي، معلبات أحيانا منظفات وقليل، يعني يعني يمكن مرتين وزعوا منظفات.
0: نعم.
2: أول ما جينا وزعوا عفش بيت، يعني إن لكل بطاقة 3 سفنجات وشي 4-5 حرامات هيك شوية هدوم بالي، يعني هذا اللي وزعوا. رجعوا وزعوا من كم نهار اسمه ترميم، قال اللي فوق 8 أشخاص كمان يوزعوا له عفش كمان 3 سفنجات وكم بطانية وهيك. أما مثل اللي فوق يعني مثل 4 أشخاص 5-6-7 خلاص إلهم هال3 سفنجات لحد الآن ما سلموا. أنا مثل أنا فرضاً 7 أشخاص أنا سلموني 3 سفنجات لحد الآن. رحنا عليهم يا أخي طيب نحن 7 أشخاص أنا عندي طيب الأربعة هذوك شلون بدين يناموا، يعني معاش اليوم أنت قدمت لي سفنجات، هاي سفنجة ما وسلة غذائية أو كذا. صح. يعني بدي يكون يعني كل شخص في له سفنجة، فما في خلاص أنت للسبع أشخاص إلك استلام واحد 3 سفنجات فقط. أما 8 أشخاص ما فوق إلهم استلام تاني، رجع سلمون يعني وجبة تانية.
0: طيب محمد خلينا نحكي كمان بملحمة، لأنه أنت شو احتياجاتك ومطالبك لهذه المنظمات ليوصل صوتك؟
2: والله نحن شوف يعني احتياجات طبعا، يعني السلة الغذائية أول شغلة، نحن يعني بوجبة الطعام يعني بصراحة يعني صارت تجي يعني الأغلب صار يكبة، يعني ما ما تملنا نفس عليها. أولا ما ينظيفه، يعني بصراحة طعام ما يعني خسارة. يعني مثل مبارح فرضا لحم بعجين، لحم بعجين صديقي العجينة محروقة واللحم نيه كأني ما محطوط على نار. ليش؟ بس بدهم يلحقوا الوطي، المهم يعني كأني ما أم يقدم بشر، يعني كأني يعني خلص. يعني والله شيء يعني هي نعمة، يعني يوم أنت تجي وهالشيء تكبه ومكلف ذاك المبلغ، يا أخي أعطونا إياه مال بداله، خي بدل هالوجبة قدم لي، خي جيب لي أي شيء من بيض من جبنة من أي شيء بدل هالوجبة هي. ليش يعني ليش يجي ألها مثل اليوم الرز وكذا، يعني بتجي خلص يعني والله يبطل حد النفس. يعني فنحن متطلباتنا أول شغلة الغاز اللي على أساس نشتغلوا عليه من أول ما دخلنا لحد الآن ما سلموا غاز، يسلمونا غاز، يرجع يسلمونا وجبات غذائية.

0: السوق اللي مستلم السوق كله. والله نحن بألف نعمة إذا بس بغيروه. يعني بدي أحكي لك موقف صديقي بس موقف مبارحة.
1: يلا
0: ليت مبارحة أجد سيارة تاجر أجا من برا جايب ثوم. سيارة معبية ثوم. طبعا ثوم يعني جديد يعني مش من سنة. وجاي وقفوه على الباب. وين أنت رايح؟ قالوا جاي أبيع ثوم. ممنوع وين تدخل؟ فكان في ناس يعني يم الباب. فطلعوا بيش الثوم بثلاثة آلاف الكيلو. بيش الكيلو عندنا هون داخل المخيم يبيعنا إياه بتسعة آلاف. والثوم اللي جاي أحسن من الثوم اللي هون. تسعة آلاف داخل المخيم جاي هذاك بثلاثة آلاف. فنحن صرنا صيح يا أخي ما ترجعوا ليش إحنا طالما أجا فمننا نشتري من عنده ليش ترجعوا؟ خي نشتري على الباب لا تدخلوا إلا جوا. ففعلا وقف على الباب وصار يعني عسكري هو صار ينظم يلا اللي بده ثوم وعسر ينفق سيارته وطلع الكيلو بثلاثة آلاف. وهون داخل المخيم 9000 هم يبيعون اياه. هي احد الاصناف وقيس عليها.
1: يعني ابو محمد فينا نقول في استغلال للحاجه اللي عم بيعيشها اهلنا داخل المخيم من قبل احد المسؤولين داخل المخيم وهو مسؤول عن السوق. صحيح حتى اخذ كلامك بحرفيته.
0: نحن الشخص هذا اللي اجى عن طريق الحكومه يعني وقت اللي حكينا بقول لك هذا مصاب حرب. يا أخي مصاب حرب على عيني وراسي خيون ما قلنا شيء بس مو يجي يستغلنا. ليش بتقولوا ليش هاي برا سعره كذا ليش هون؟ بقول لك ايه روح اطلع برا روح جيبها من برا. طيب تعرفني أنا ما بحسن أطلع يعني أنت يعني بتتحكم بيني مثل ما بدك. فيعني مطالبنا نحن تغيير هذا الشخص. يا أخي في تجار من عنا في تجار يا أخي بلا يطلعوا خلص بتواصلوا تاجر من برا على الباب بيسلمنا هالبضاعة وفي هون ناس يبيعوا ناس تطوعوا من داخل المخيم إن يجيبوها ويوزعوها بس بكلفة يعني كلفة أجار السيارة فقط ما بدهم شيء. بقول لك ممنوع ما يعني استغلال يعني والله ما يعني شو بدي اشرح لك ما بعرف.
1: فهمت عليك ابو محمد واكيد ان شاء الله يوصل صوتك يعني واكيد يعني
0: بس اخر نقطه.
1: تفضل
0: اخر نقطه. والله نحن يعني كرجال خلينا نحكي يعني والله نحن المساعدات حتى اللي بتجي كاني اهانه لنا. يا اخي انا امل لي فرصه عمل انا خليني اشتغل واكل عرق جبيني. نحن ما انا متعودين الناس تعطينا تقدم لنا. نحن متعودين نحن نشتغل ونقدم لاولادنا بعرق جبيننا بتلاقي يعني الى طعمه.
1: صحيح.
0: فما يساعدوا النساء يساعدوا الأرامل يقدموا لهم يا أخي نحن شيء جيد. لكن نحن مطالبنا قدمنا فرصة عمل يا أخي إذا نحن شغلتنا طويلة يعني لقونا فرصة عمل نشتغل منا نحن ناكل من عرق جبيننا. نحن ما منا أحد يقدمنا ويعني ومثل الإهانة يهيننا بالشيء اللي يقدمه. يعني بتجي على وجبة اللي شو اسمه بتلاقي النساء وشو اسمه أمير قذ وراه الركض بتلاقي يعني والله يعني مدلة يا صديقي.
1: فهمت لك يا أبو محمد. يعني أنا أبو محمد يعني أنا معك بكل شيء قلته وبقدر هذا يعني كل ما نحكي بحس لأنه الموضوع قد ما يعني مزعج وبالنسبة لك وبالنسبة لكثيرين أكيد. بس ممكن أنت دائما أنت بتحاول توصل الفكرة.
0: نعم يعني هي مساعدات جيد يا صديقي شيء مساعدات شيء جيد يعني أما يجي بس وأنت وقت اللي بتجي متقدمه يا أخي بأدب قدمه بشيء مو إني كأني يعني ما تقدمه لا ما نجيب نساء الأرامل للنساء الكذا اللي كذا هيك ما عنده قدم لهم يا أخي شيء بتحسن تقدم بس بأدب وإيش اسمه. لكن يا أخي نحن كرجال والله وقت اللي بيجينا شيء يعني منلاقيه يعني مثل الإهانة إنا يا أخي أنت أنا أمل لي فرصة عمل أشتغل ولا تجيب لي شيء أنا ما بدي شيء منه. وأهم شيء قلت لك اللي مسؤول عن السوق يا أخي غيرونا إياه يا أما من داخل المخيم أو يجيبوا واحد يا أخي يكون أسعار مقبولة نحن ما عليش يربح يحط مرابح ولكن مو استغلال بكل معنى الكلمة.
1: هو يعني بس أبو محمد أنت ركزت على هذا أبو محمد أنت ركزت على مسؤول السوق. هذا مسؤول السوق هو يعني هل هو إداري داخل ولا هو مستثمر داخل المخيم؟
0: لا هو داخل المخيم يا صديق نحن ما نعرف إيش هو هو قديما يعني ما نقول لك سلك الحكومة بجيش حر شو ما بعرف ومصاب حرب يعني هذا كلامه هني مصاب حرب هو يعني شفقة به الحكومة حطته طبعا نحط عن طريق الحكومة عن طريق الإداري المخيم المسؤولين عن المخيم اللي حاطينه. لكن سمعت ها يعني كلام ما يعني دقيق إني قد ما قدمنا شكاوي ضده في شخص قال إني مبلغينه اني للخميس او يعني عجب اليوم او يعني الاسبوع اللي بعده اني يسكر المحلات. فايش به بعد التسكيرة ما بعرف. ترى الكلام انا سمعته من شخص مو من مصدر.

0: يعني
1: مصدر رسمي يعني.
0: أيوة مصدر رسمي، لكن في أشخاص قالوا لا بلغوه إني الخميس المسؤول الأمني قال له نهار الخميس خلاص محلاتك بالسكرة. يعني قد ما قدمنا فعلا يعني شكاوي ضد الإنسان، يعني ما يعني مو بفرز بيه مو بس هيك، يعني يعني تيجي بتقول له على السعر يا أخي برا سعره كذا بقول لك روح اشتري من برا.
1: وانت يعني وانت ما قادر تطلع.
0: ما بقدر اطلع، ما بيسمحونا، مو ما اطلع يعني ما بيسمحونا حتى نوصي واحد يجيب لنا على الباب نستلمه. يعني يعني اليوم صديق اليوم انا رحت على الباب اجى واحد زائر وجايب شويه اغراض لاهله لقرايبينه، شويه اغراض زيتونات وشغلات هيك، ما سمحوا له يفوتون،
1: بس حتى كمان ما سمحوا له يفوت،
0: ما سمحوا له. واحيانا بدخل احنا للامانه نحن فحسب الشخص الموجود على الباب، فخطر له يدخل دخل، ما خطر له يدخل خلص ممنوع. يعني ما يعني الامر يعني تصور يعني شويه اغراض هيك جاي بمونه، يعني واحد جاي لقرايبينه لعمه ابن عمه ابن جد المهم اهله، فوالله ما دخلوه. يعني انا حسيت قلت له ايش في، قال لك شويه اغراض جابوا لي اياها ما يفعلوا يدخلوها، شويه اكل اكل اكلات يعني اكلات مو اي شيء، فما بالك يعني تجاره وما تجاره، فما باب اولى معناته شيء.
1: أبو محمد أكيد رح نتابع الموضوع، يعني أنت ذكرت هذا الموضوع أكثر من مرة، وفي أكثر من شخص ذكر الموضوع الاستغلال اللي عم بيصير بالأسعار، وخاصة بما يخص المواد الغذائية وعدم وجود جودة بالوجبات. بقى العالم بدها تروح على المواد الغذائية، والمواد الغذائية قليلة، بقى بدك تروح على السوق الأسعار يعني أعلى بثلاث أضعاف وأربع أضعاف الخارج. أكيد هذا الموضوع رح نتابعه لأنه موضوع يعني خطير وبيأثر على كل أهلنا بالمخيم. بقى بدي اتشكرك كثير وشكرا يعني دائما ابو محمد دائما بتعطينا انت تفاصيل يعني بتحطنا بالصوره، وانا كثير سعيد يعني انه عم نسمع منك، وان شاء الله بقريبا تتحقق النتيجه وتنحل هيدي المشاكل اللي هي ما لازم تكون موجوده اصلا، يعني خاصه بعد ما اجيتوا على هذا المكان، لانه يكون مكان ان شاء الله اللي بعد فتره تطلعوا من المخيم ولكن كمان تكونوا مرتاحين الى حد ما.
0: والله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم صديقي، شكرا
1: لكم. لا ولو، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي ابو محمد وشكرا جزيلا لك. مستمعينا تقريبا نحن نوصل لنهايه حلقتنا، ولكن ناخذ اتصال اخر نقول الو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا،
2: حياك الله.
1: تحياتي، مين معي؟
2: معك ابو احمد.
1: تحياتي ابو احمد. ابو احمد من وين؟
2: من دير الزور.
1: دير الزور. ابو محمد، ابو احمد كنت بالمخيم؟
2: لا ما دخلت المخيم.
1: ما دخلت المخيم. ابو احمد بيتك تضرر شيء بالحرب بالازمه اللي صارت بسوريا، بيتك تضرر ولا او نزحت خلينا نقول ورجعت على بيتك، او كان متضرر بيتك؟
2: لا الحمد لله ما في ضرر، نزحنا لكن يعني تعتبر داخليه يعني ما بعدنا بعيد يعني.
1: نزوح داخلي بس الحمد لله ما في شيء.
2: الحمد لله ما في شيء.
1: الحمد لله. طبعا ابو محمد نحن موضوعنا اليوم يعني ممكن شوي خاص لاهلنا العائدين واهلنا بالمخيم، ولكن اكيد فت معنا بالسحب، وان شاء الله تكون معنا من الرابحين، وسعيد بسمع صوتك وكل التوفيق لك ابو محمد. تحياتي لك. اكيد مستمعينا ناخذ اتصال اخر، يمكن الاتصال الاخير، ونقول الو.
3: مرحبا،
1: اهلا وسهلا، مين معي؟
3: زين.
1: زين.
3: ايه
1: تحياتي زين، كيف الحال؟
3: تمام الحمد لله، انت كيف الحال ان شاء الله؟
1: الحمد لله زين. من وين عم تحكينا؟
3: من حمص. والله
1: من حمص. ايه متى رجعتي من المخيم؟
3: لا ما كنت بالمخيم الحمد لله.
1: ما كنتي بالمخيم؟
3: لا.
1: طيب انت ضليتي بحمص طول هيدي الفتره ولا انتقلتي نزحتي؟
3: لا انتقلت اكيد.
1: ايه زين سامعتيني؟ الو.
3: ايه
1: زين. وبيتك تضرر شيء بالحرب؟
3: اكيد بيت خالص، ما في بيت اصلا.
1: ما في بيت
3: يعني خالص.
1: طب شو عملت؟
3: لا في بيت بس يعني خالص منتهي. ما عملت شيء لانه انت اذا بدك تشيل الانقاض والردم لحاله بكلف.
1: وما تواصلتي مع منظمات ولا شيء؟
3: المنظمات قالوا طلعوا لبرا ونحن نشيله.
1: بس هيك؟
3: بس
1: طيب. وزينتي حاليا يعني سؤال، انت متزوجه؟ عندك اطفال؟
3: ايه
1: وطب وكيف يعني في عمل عم تشتغلوا في شغل؟
3: والله لا هي طبيعة الحال بتحس انه بمحافظة حمص يعني الاحوال كثير تعبانة، الناس كثير يعني مأثر علي الدمار، وبتعرف حمص تضررت كثير.
1: صحيح. زي ما بدي اشكرك كثير، واكيد فتي معنا بالسحب، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
3: اهلا
1: اكيد مستمعينا، فاصل وبنرجع.

طبعا مستمعينا احنا لهون نوصل لنهاية حلقتنا، واكيد بدي اتشكر كل اللي شاركنا بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. اكيد الرابح معنا لهذا اليوم هو مستمعينا هو يحيى. ألف مبروك ليحيى، وإن شاء الله يحيى رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة. أكيد مستمعينا الموضوع اللي حكينا فيه، يعني أكيد ما تترددوا في تسجيل أسماءكم، أسماء أفراد عائلتكم بالمنظمات الإنسانية بمناطقكم. حاولوا تواصلوا، حرصوا على تحديث بياناتكم بشكل دوري. المساعدات اللي يمكن تصل بأغلب الأحيان للأشخاص اللي بتسجل، أما إذا ما سجلت، خاصة عم بحكي مع الأشخاص العائدين اللي عندهم مطالب للمنظمات، تواصل مع المنظمات المحلية داخل مناطقهم أو بالمحافظة لتوفير المساعدات لهم. أكيد كل التوفيق لكم، وكل وإن شاء الله أزمة وبتمر وترجعوا يعني سواء كان للمقيمين بالمخيم للعودة إلى بيتهم وإلى حياتهم الطبيعية، وأيضا للعائدين باستمرار بالعودة أو عودة حياتهم إلى طبيعتها مثل ما كان بالسابق. أكيد كان معكم الهادي مروان، وعلى الإخراج فهد، في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو حلم.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

0: عينا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

أتكفر؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص،

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

افترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل الإخوة للقارئ الشيخ. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات الكامل، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

مبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا

وجوههم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بها لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

0: خيرا
1: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

0: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات،
1: عبد الباسط عبد الصمد،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحى

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل انتظروا إنا منتظرون.

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ الإخوة عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

أتيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

استقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.